0: Before we leave you, we have to announce our new timing for Common Voices starting from next week. It will be 4:10. This is our new timing. And I would like also to introduce our next episode hosting by Fatima.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في Common Voices Radio Corax.
0: Hello everyone from Common Voices and listeners for Radio Corax.
1: حلقتنا اليوم حتكون على عيد الطفل, وقبل ما أقول على حلقتنا حبارك لجميع مستمعين الكرام بحلول رمضان كريم. رمضان كريم على جميع أمة محمد وعلى ضيوفنا الكرام.
0: Our next episode will be about the Kindertag and celebration of this famous day, and we would like also to congratulate everyone for the holy month of Ramadan.
1: معنا هون في الاستوديو ضيوفنا الكرام, ممكن ضيوفنا تعرفونا باسماءكم.
0: We have in the studio our little guests. They will introduce themselves. Your names?
2: مرحبا, انا اسمي مصطفى. اهلا وسهلا فيكم المتابعين. ان شاء الله رح نقدم لكم الاسبوع الجاي عن عيد الطفل. طبعا هيكون هون بالمانيا, ولا تنسوا المشاهده يعني, وشاهدوا المقطع وان شاء الله يعجبكم.
0: So Mustafa is promising you the next show. It will be a really good celebration of Kinder Day.
3: السلام عليكم, أنا اسمي شادي. تابعونا الأسبوع القادم بعيد الطفل. تابعونا بكل جديد.
0: So Shadi is announcing also the next episode. He will be there and he will celebrate with us and tell us about the celebration of Kids Day.
4: Assalamu alaikum. اسمي جان يار, وحلقة القادمة نحن كلياتنا رح نكون أطفال ورح نلعب ورح نغني. يا ريت انتو تنبسطوا ونحن زين نبسط معكم.
0: So our little guest Janyar is promising also to celebrate with you guys, and he said, I hope you listen to us so we could enjoy together this day. So the episode will be hosted by also Fatima, our friend, and also interviewed by a lot of little children, our guests. So we would like also to announce that the episode will be in Arabisch and Deutsch. So keep in touch and wait for us. Tschüss.
1: Tschüss. Au Wiedersehen. إلى حلقة مقبلة إن شاء الله. لا تنسوا موعدنا دائما من الساعة الخامسة لساعة السادسة, حتكون السابعة إن شاء الله, من الرابعة لساعة السادسة إن شاء الله. Tschüss. Au Wiedersehen.
5: Tschüss.